اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: آپ سن رہے ہیں قطر کا نمبر ون ریڈیو اسٹیشن ریڈیو اولیو 106.3